يا من لديه كل ما يختار. صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي فوزا به يغبطني من قبلي فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عنه صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي.

عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع صحاب الحمد. وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة. وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الريب واجذب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليه بجاهه إفادة زين بكونك الجاهل.

وقد له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بزيد قير ورباه وبجمال وبقاء بمباه واشكر خروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقني الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق محوت عني ما به النفاق عن همها وجاءني النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز وال

يا الله صل وسلم سرمدا على نبي العربي احمد واله وصحبه واذهب لغير نحو كل ضر يدابي يا الله صل وسلم في ابد على الذي اليك قاد من عبد سيدنا محمد والال وصحبه في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذن ونبيه ولي وجه الرضا وضبا إلى سواي كل سوء ينزبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا وتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلوبك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك بيديك عبدك قديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزهد الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي سدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود

الصلاه بك وصمت عن اذنجيات صل بتسليم انما على النبي سيد كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والال والصحب في الحال وفي المال وصل يا غابي وسلم كل حين على

لطيبا عبدا شكورا قاطنا. وصل يا ودود وتسلم على النبي الهاشمي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وصل يا ملك وتسلم على الذي علمته فعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولي قبر يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة. وصل يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي بدته له سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ومن لكم النفس وطرد اللعين قبل انتحالي لغيري يا معين. واجعل غوايا تابعا لما تحب ولياب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة. آمين يا ربي.

سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدة إلى رضاك خير زرع حاصدة.

فكك نفسي والتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلما على الذي

وسلمي على الذي له صرف قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل وصحبي وعمري يحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بالانسلاب الرب والفلاح وصلي يا غادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه وجعلني ذا عصمة وبرداك اشغلني.

مستقبلا له العلا. صل وسلم رب عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليذكر بكني كل عسير وهدني ومكني. اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل. آمين يا رب العالمين. واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل. آمين يا رب العالمين. وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. واعصمني من طلب شيء لم ترد لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. آمين يا رب العالمين يا شكور يا علي.

تقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقدى والقدر وصل يا لطيف من كل ما به أمر تفعل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامحو به جملة ما مني صدر غير رضا وليقد بشر القدر وصلي يا لطيف والتسلما.

ما لم تختري ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم عمري وبرضاك رب كل عمري وصلي يا نافع وتسلم على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر وصلي يا عليم وتسلم على الذي به أقود العلم وصل يا عليم وتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكل يا من تكون منا لم تكن وصل يا لطيف وتسلم على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليغب لطفا وسطرا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد وتسلم على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع وتسلم على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبلا به والترفع سعي إليك بالرضا يرتفع واجعل جميع سيئاتي حسنات واجعل به عقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بسلام على الذي انقاد له مني الخلاف بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمدادا وهب لي الأقلام والمدادا وصل يا ميسر العسير مع سلامك بلا تعسير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي ذكرى صل وسلم ولتقبل شكرا على الذي ليس

يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك تعليم يا الله أنت الأكرم الغادي الأحد.

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه صرمدا لي ظلما ولي منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا ولي تلاوة وكلما لاخترته معها أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبينفع لما يا من ييسر العسير صلي وسلم على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وامحو توجه العيوب نحوي يا خير مذهب العذاب المحوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب ولي خلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والسلام واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقاء مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رداك ورداء خير الورى واجعل

والآل وصحبه في الحال والمال وقبل الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلم على الذي يعين من تعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به كل يتيم واحدا مسلمة محسنة ومرشدا وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام ليهم البر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وغيوبه كلها والتكفني غير رداك مغنيا عن الشني وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويمن

والآل وصحبه في الحال والمال وقبل اليوم هداية الكرام وقدر داك لي في كل مرام وصلي يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتقن الشرك مع النفاق وقبل الصدق.

على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واضرب لغيري كل در لينها قبل الوصول لي وقبل المنها وصل بتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال

انصافا زبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد وشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعن اذكر به أغرادي خذ لي مواجب الكرام في الغرب بلا أذى ولا عدا ولا

وذهبه في الحال والمال والتغنيني في أبد عن الكدر ولي وجها بشارات القدر وصليا نافع والتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وذهبه في الحال والمآل وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر

الآلي وصحبه في الحال والمال وقبل الرضا مع الكتابة يا واهبا وقبلي كتابة واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل السلام عليكم ورحمة الله. من دلين دي نوباح وباح دلين دي شهر دلين دي توباح وباح تمت قد دي ينغا حمني أمانا ننكا يكو دي سن كرب حمني أدني فات ليرك ينغا حمني مانم سيل دفك ولا أدنم كو أندل نب جانغا ننكو جي بس بي مو أي كامل أك أي خسير يو حمني جانغا ننكو

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: أولى سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به مني القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر

محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام. يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني. يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه وصالحين طروا وجعل به عمري رضا وبرا. يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في

المعروف صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبليا فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحني الإرهاب يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن جهاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي والتهدنا

عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع صحاب الحمد. وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة. وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الرياب واجذب للصلاة. يا الله يا كريم صل أبدا وسلم على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليه بجاهه إفادة. زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا مظهر المظاهر. زين بكونك الجميل ظاهري وباطني يا مظهر المظاهر. يا الله يا

بخير ورباه وبجمال وبقاء بمباه واشكر خروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارق للإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق محوت عني ما به النفاق عني مها وجاءني النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلى العتاق بك احتوينا ما له نستاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل وتسلم سرمدا على نبي العربي أحمد وآله وصحبه وأذهب لغير نحوي كل ضر يداب يا الله صل وتسلم في أبد على الذي إليك قاد من عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذن ونبيه ولي وجه الرضا وضبا إلى سواي كل سوء ينزبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليقر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك بيديك عبدك قديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمد سيد كل عجم وعرب والآل والأصحاب أهل القرب يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزهد الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم ومنطقي سدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقول

الصلاه بك وصمت عن اذنجيات صل بتسليم انما على النبي سيد كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والال والصحب في الحال وفي المآل وصل يا غابي وسلم كل حين على نبيك امام الصالحين سيدنا محمد والال وصحبه.

صلاتنا لطيبا عبدا شكورا خاطنا وصل يا ودود وتسلم على النبي الهاشمي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك وتسلم على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولي قبولا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة وصل يا لطيف أفضل صلاة وسلما على الذي بدته لا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن لكم من نفس وطرد اللعين قبل انتحالي لغيري يا معين واجعل غوايا تابعا لما تحب ولياب في الخلق ما منك أحب بلا ضرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا ربي بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصلي يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم وكل عاصم من أذى وألم يا واجبا آتيتني الكتاب صلي على ما حمها العتاب سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يا راعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمني اليوم ما لم أعلم واشكر لوجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصدة إلى رضاك خير زرع حاصدة وطهر الظهر

فكك نفسي والتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصلي يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه ف

وتسلمي على الذي له صرف قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل وصحب وعمري أحمدا واكتب لي الأمان والصلاح بالانسلاب الرب والفلاح وصل يا غادي صلاة لا تريم وسلم خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البرايا الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبردا كشغلني وليقف حلاوة العادات وعندك اجعلني من السادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بنت له العلا صل وسلم رب عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه ولي سقر بكني كل عسير وهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني من طلب شيء لم ترض لي طلبه وامحو كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا علي

النبي العربي أحمد وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بغير آفة وكدر يا ذا البرايا والقدى والقدر وصل يا لطيف كلما به أمر تفعل سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامض به جملة ما مني صدر غير رضا وليقد بشر القدر وصلي يا لطيف والفسلما.

ما لم تختري ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقلت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم عمري وبرضاك ربي كل عمري وصلي يا نافع ولتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والضرر وصلي يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلم وصلي يا عليم ولتسلم على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح بكل يا من تكون منا لم تكن وصلي يا لطيف ولتسلم على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليغب لطفا وسطرا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصلي يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتكفني قبل انتهاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصلي يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومني يقبلا به والترفع سعي إليك بالرضا يرتفع واجعل جميع سيئاتي حسنات واجعل به عقائدي مستحسنات وصلي يا باقي صلاة بسلام على الذي انقاد له مني الخلاف بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمدادا وهب لي الأقلام والمدادا وصلي يا ميسر العسير مع سلامك بلا تعسير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي ذكرى صل وسلم ولتقبل شكرا على الذي

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه صرمة لي ظلما ولي منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا ولي تلاوة وكلما لاخترته معها أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبينفع لما يا من ييسر العسير صلي وسلم على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وامحو توجه العيوب نحوي يا خير مذهب العذاب المحوي ولتغنني بك وبالمشفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب ولي خلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والسلام واكتب لي اليوم بغير سلبي أبقى بقاء مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رداك ورداء خير الورى واجعل به عمري رداء وصلي يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. وقبل الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد ولتسلما على الذي يعين من تعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. واجعل به كل يتيم واحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الغيوب على الذي فاق البرايا طرا مع سلام ليهم البرا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال. ومعيوبي كلها ولتكفني غير رداك مغنيا عن الشني

0: الآل وصحبه في الحال والمال وقبل اليوم هداية الكرام وقدر داك لي في كل مرام وصلي يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تتوسوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى أتين سبقوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا من كان غنيا فليستفوا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليحسن لكن لو تركوا من قبلهم ذرية بها فانخافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ثم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يزكيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كان واحدة فلها نصف ولأبويه لكل واحد مما سدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلهم السدس فإن كان له إخوة فلهم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا من بني وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بني وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يوصي كلالة له امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد مما سدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بني وصية يوصي بها أو دين قلم الضارب وصية من الله ولا هو حليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يخش الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ولا تجاتن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولا الظانيات يانها منكم فآسوهما فإن تابا وأصلحا فأهردوها لهما إن الله كان توابا رحيما إنما توبت على الله الذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من حريم فأولئك يتوب الله وكان الله حليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أهتدنا لهم عذابا عليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تهلون لتسبوا ببال ما تتبون إلى يأتين بفحيشة مبينة وهاجرون بالمعروف فإن كرهتمون فأسى أن تكونوا سهلا وإن جعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم تبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهدون فنتارا فلا تقصوا منه شيئا أتقصونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تقصونه وقد أفدى بالكم إلى بغل وأخذنا منكم ميثاقا قليلا ولا تنكحوا ما ملك أبوكم من النساء إلى ما قد سلم إنه كان فحشا ومقتا وشاء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضهنكم وأخواتكم من رضاها وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بحن فإن لم تكونوا دخلتم بحن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما خلقنا فإن الله كان غفورا رحيما والمحسنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم كتاب لأهلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تتقوا بأموالكم مؤسرين خير مساكين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدة ولا جنى عليكم فيما ترضيتم به من بني فريدة إن الله كان حليما حكيما ومن لم يستطع منكم تولا أن ينكر المحسنة بالمؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أهل بإيمانكم بعضكم من بعد فانكئوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات خير مسافئات ولا متخذات أخدان فإشاء سنة فإن أتينا بفاحشة فحلينا لسمار المحسنات من الحظاب ذلك لمن قد يلحنت منكم وأن تصبروا خير لكم فلا غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الزواج أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يقشف عنكم وقدح الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى أن تكون تجارة حاجزة إلى أن تراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعلكم على بعل لرجال نسيب مما اكتسبوا وللنساء نسيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جانا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعلهم على بعل وبما أنفقوا من أموالهم فصالحات قانتات عابسات

ثم إن الله كان عليما خبيرا. وابروا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجالس القربى والجار الجنب والسائل بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبحرون ويأمرون الناس بالبخل ويكسبون ما آتيهم الله من فضله وأهتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن سيئا له قرينا فقرينا وما ذاهلهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يكرم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بسيد وجئنا بك هؤلاء سيدا. يومئذ يود الذين كفروا وحسبوا رسول الله تساوي بهم الأرض ولا يكتمون لا حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تهلكوا ما تقولون ولا جنوبا إلى عابر سبيل أتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أهل منكم من القيادة أو لامسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وإن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إذا الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يسترون الضلالة ويريدون أن تجدوا سبيلا. ولو أعلم بأهدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نظيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواليه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع خيرا مزنين ورعينا لا يمد ألسنته ودعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأتهنا واسمع وانصرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نلمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لحنا فبسط وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد وتقول ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهل من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يسألون الناس على ما آتيهم لهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من زد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا خيرها ليسوقوا الخفا بينما كان حسيسا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم سلا خليلا. إن لا يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يريدهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى من تذهبوا إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أجابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلى إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلمون ما في قلوبهم فأرل عنهم ويسوا وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يجد ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله وجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوحسون به لكان خيرا لهم وأسفل تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين

0: الله عليه من النبيين وشديقنا وسوداء وثارين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا قصوا حسلكم فانفروا سبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبتئ أن فينا سابتكم مصيبة خلقت أنهم الله علي إذنما أكون معهم شهيدا ولنا سابكم فضل من الله لا يقول لنك أن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة وما يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نظيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يقسمون الناس كخشية الله وأسرى خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تسلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هاشم من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن توليه فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون تاهة فإذا برصوا من عندك بيت طائفة منهم خير الذي تقول ولو يكتب ما يبين فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويشاجعهم أمر من الأمن أو الخوف أتاه به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العزم والذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلى نفسك وحرب المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يصفر سفاهة حسنة يكون له نصيب منها ومن يصفر سفاهة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين ولو أركزهم بما كذبوا وتريدون أن تهدوا من عذر الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوا ما وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نظيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذروكم ولم يقاتلوكم وأقبلوا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يتسلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلى حرام ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلى أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يجد فدية سهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متحمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فقد بلاه عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون حرص الحياه الدنيا فان لا معالم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين خير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما. ان الذين توفاهم ملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستخفين في الدر قالوا الم تكن ارض الله واسعه وتهاجروا فيها فاولئك مأويهم جهنم وشاءت مصيرا. الا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يغفر لهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراحما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وان ضربتم في الدرب فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم تائفه منهم معك وليقصوا اصلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي تائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليقصوا حشرا واصلحتهم ود الذين كفروا لو تقولون انا اصلحتكم وامتياتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم من كان بكم أسم من مثل أو كنتم مرليا تبدأوا أسلحتكم وقصوا إيجاكم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وحفوظا وعلى جنوبكم فإذا معنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تعينوا في اتقاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما عليك الله ولا تكن للقائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا عظيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يحملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فما يجادل يوم القيامة أمن يكون حليم وكيلا. ومن يحمل سوءا أو يسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوكم وأن يذلون إلى أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجويهم إلى ما أمر بصدقة أو معروف أو إحسان بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع خير سبيل المؤمنين نولي ما تولي ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلى إناثا وإن يدعون من دونه إلى شيطانا مريدا لعنه الله وحل لا تحسن من عبادك نصيبا مفرودا. ولو لزنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آثنا الحام ولا آمرنهم فلا يقيرن قصى الله. ومن يتخذ شيطانا وليا من دون الله فقد خسر إلى قصانا مبينا. يعيدهم ويمنهم وما يهدهم الشيطان إلى قرورا. أولئك محويهم جهنم ولا يجدون عنها هاميسا والذين آمنوا وحملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجس به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يحمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان له بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترقبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به حليما وإن امرأة خافت من بعلها نسوزا أو إهادا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا وصلح خير وأهدرت الأنفس الشحى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سادي وكان له أشياء حكيمة ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يصل يشدكم أيها الناس ويأتي بأعرين وكان الله على ذلك حذيرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا خوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فله أولادهما فلا تتبعهم الحوى أن تهدلوا وإن تلووا أو تريدوا فإن الله كان بما تحملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم الحصة بين الحصة لله جميعا وقد نشر عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويتسوى بها فلا تقعدوا معهم متى يقولوا بها إنكم إذا مسلموا إن لا جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو حالهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون النار ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يدل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النير ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد، أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. أقتل الأسد والأسود والحية والأقرب والسارق والطارق والعاقد والنافث والعائن والساحر والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا

عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر.

صلاة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل

بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة

بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أقربا وأجنبا

وحية وأقربا وأسودا وغاقدا ونافثا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن.

من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسودني وأيدني أبد وطهر القلب وصحح الجسد

عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقبح.

الأمور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وسر

وان في الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجبل أهل خير.

جايك تهويك لا تعود لميمي قال سنة وريل فيك براما من كل ذي جرارة كل ذي دم تأخر بعيد عن ينخم براما تخجي يلا فل خمم مقام عام شهر باهياك تميا خم براما تولياك تغوثي صحف ديوان تغضب عن يد علي يدك براما نهني يلا نهني ومن تباوا بكيت انجار ابو الفم جار براما توهجي موقع وقت بغنان بيبو كدين الوحد معجو يبراما تجي جلال عمي يلا بفك ويجي متغتلي أهل خيب يانان براما تجي جلال عكي سيطاني جدايم بني معك ميتغو فرتي براما تجي جلال مامي موتن كن كبادل بنان بصبيع كانو مني كن براما تجي جلال بامبا تجي لعمي خمخم بفر يرلو إخريم أكبر أمام ما أدسي الله أدسي نجي يونن يصفق صفي لفو مئبر أمام مسالفو أفئ جيار بكان تأي أك دبوالة تقجل إغيد البر أمام بواسين اللي سوبر فاكران ننجم أمو إمام كبادن كيبر أمام Не могу.

0: إلى
1: يرجف يرجف بسم الله بسم الله نتاعو الجولي بسم الله بسم الله ني ديفار سابي بسم الله

0: بسم الله.
1: مبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم

أوتي في كل سنة وخيره من قمة المستحسنة. لم يخف كونمة والحب لله روضتي والبيت سعدا وإلها.

ولا تكاشر لعيبا فترب واصبر على البلاء وتخدد ودم على سكوت وتجلد إن تجتهد في العلم وقت السقر تنال مقاصدك وقت الكبر ولا ستحتوي أقم مساء ما لم تدم

خصدا وتعالم جيلي متعلم كن كاتما لدوري والبوساتنا خصدا وتعالم جيلي متعلم لا تكسري سقوى بكم متجلدا حتى تصرنا ناس عنا.

تجمجم لا تستقل بالرزق إذ رب الورى متكفل رزق الذي يتعلم واغسل إليه لدينه متحافظا إذ لا ينال العلم عز المجرم ناي الكواعب والكواري واغتسل إن تدر منها من ردا لا تسلم لا تستري دنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بتجا فسيندم لا تستري دنيا بأخرى يا فتى من باع نورا بتجا فسيندم يا الله يا خادر يا مقتدر يا من

ولم تصل يا مالك سكورا أكرمتني إكرام ما سبل وكل ما أردت منك الفعل

ربي ولم يكن له مولي زمان ناجاني الله مكرم السمان تناجيا بي كفاني الكمال وجه الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد للزرم أسأله كونة القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم سلم سلام

0: حيو يا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك قديم سسل مسلما على مساسي القراح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله جرجف سيني سيدي نجاي ñu taxawal julli bi bismillah xamna pour sapay ñu fexé djégé ci kanam bu baaxa baax ñu fexé sapi ret djégé ci kanam bu baaxa baaxa baax jërëjëf
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
3: مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم

النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد

النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم

0: Bismillah.
1: إنه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم

0: النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين.
1: Gracias.

0: مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي يبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه لي
1: ñu ne fi di talli talli barke cheikh ahmadou bamba kenn ku ne amna ci part de responsabilité ci seen ñew bi ñu ñew fi bis buñ fi génné te yokkuñ suñu digënté ak seigne touba da nañ ko layo ëlëk lool la bëgg ñu bayyi ko xel ciaw ndax risque la dik juggé gi mu juggé maroc ndax ñaar ak ñett nit la xamanté ci ñun ñi dal di and ak ñun ci jikko mu tax mu juggé maroc ba fi gëna bëgg seigne touba ñëpp and ak njabotam gëpp loolu na leen leer nañ Choli, Nyele, Omar Suleiman, je vous salue. Ab délégation la bu jogé Turquie. École Suleiman yi lañ yor di tarbiya ay ndongo ci jukko lañ andé ak ñom ñu jogé ci Turquie jogé fu ne ci Europe def délégation ñu ngeulé tok. Muy benen délégation bu jogé Turquie. Légui nak nan xam ba xam ñox ñom da nañ ñu gëna naw wala duñ ñu gëna naw. Ben nit lañ jëflantel xoma ñaari nit muy man ak kenn naw Seigne Touba kon imaginal buñ jëflanté ak jooni nit kenn ku ci nekk nak na jangat wax ji te tok fim tok xol ba xam ndax digëm ak Seigne Touba ak ñi naka la koy jangaté wassalamu alaykum dañ leena wax nak ne len buñu ñëwé da nañ len téral ndax Seigne Touba képp koy tag yonenté bi mom rek ngay dimbali dañu am ay tag ñom ci seen tariixa dañ leen ni baye ñu tag yonenti bi tagale ko borom Touba ndax ku koy def ku ne borom Touba ngay jappale ñu deglu leen ne tek suñu noppé ñu jox